حذريهم قلندرم مستم حذريهم قلندرم مستم بندي مرتزا عذريهم قلندرم مستم بندي مرتزا.